0: Hier ist Radio Orient, dein orientalischer Soundmaster für Berlin.
1: Molodio, Molodio. العميد من عند ربي شاهد الله يرحم لي مات نيكولا اولجي